عندي 6 اولاد وزع مري نوع بيت احساب سوري برمتوني سوريستان وسوات ونسات وزع المر نترال المر نترال شرا نوع ما تزيستي على لقال يدور المر شنو مكاسا اتحان مر بسيرا هنا في الكات هي فقط هي اتحان مر بسيرا بعرض عن لقال for example بقمورka اي حانكا Oda luga itu tangga, beluga, acahan maruk seseluk negama ka, udar lalu. Nanti kalau payah muntuk kang rubi, terus cara jaga maruk seseluk apa tadi? Ida makan semua dia. Ida persijar tahu adus

عندي 6 أولاد وزعمري ما بيت أحسب سوسي برمتيني أستانبول وكنا 6 أولاد نترال أمور نترال شيرم نبينا تزيستي على لوكال يدور أمور شنو مكاسة أتحان أمور بسيرة هنا في الكات هي فات فاتين هي أتحان أمور بسيرة بعرض من لبنان for example بق موركا أي حنكا أو دلوقتي أجل تهانا دلوقتي أتاها مروسة سيروك نجمة ودى اللغوصة نيته دلاء فايا منتو كامرو بي بس ترى يبقى مروسة نجمة أفتادو إذا ما كان سوى مدى إذا بسي جارو أو أدوس